0: للمديريات المحررة، وجدنا الشعب عائش وكأن شيئا لم يكن، الشعب لا يغيره شيء. بالنسبة للملاحة الدولية لا يوجد أي قلق، التطمين جاهز والتطمين موجود، والقيادة الثورية والسياسية تؤكد على هذا، ونزول حكومة التغيير والبناء من أجل لتطمئن أكثر فأكثر أن الأمور لن يصبها، والملاحة الدولية ستظل باقية كما
1: نحن الآن في الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث دارت معارك خلال الأيام الماضية، وأوضحت أيضا أنه خلال اليومين الماضيين لم تشهد هناك أي تطورات أو اشتباكات في المنطقة، وأن الوضع بات مطمئنا للغاية. وبحسب بيان لوزارة النقل في صنعاء بأن عدد 73 سفينة مرت من مضيق باب المندب، وأنه لا قلق على الملاحة ومرور السفن من باب المندب.
2: 与此同时，也门政府军下属的民族抵抗力量 当地时间13号发表声明称， 将继续作为也门政府军的一部分参与军事行动， 并称一次战斗的失利并不意味着对抗的结束。 也门政府方面还表示， 目前也门政府已经重新掌握主动权， 并重新整合各方力量， 以应对近期西部海岸地区发生的局势。
3: تمكنت الحكومة اليمنية من استعادة زمام المبادرة ورص الصفوف للتعامل مع الأحداث الأخيرة في الساحل الغربي على سبيل المثال وبعض المناطق التي سقطت بيد الحوثيين، إلا أن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع هذا الظرف الحالي في استهداف عدد من مواقع هذه الميليشيات، أكان أيضا في محافظة الجوف والبيضة والضالع ويافع، أحرزت القوات الحكومية الشرعية تقدم كبير في هذه المناطق، وكذلك المناطق التي تسللت إليها الميليشيات الحوثية مؤخرا في الساحل الغربي وباب المندب.
2: 目前交战双方对战场态势和控制范围的说法仍存在明显差异，局势发展仍有较大不确定性。 随着也门西部海岸地区战事持续升级，相关地区的控制权变化以及曼德海峡周边安全形势仍有待进一步观察。也门胡塞武装与沙特近期为何争斗升级？胡塞武装扼守海峡想要达成怎样的效果？另外，沙特两次致电美总统特朗普，请求对胡塞武装实施军事打击，但美国拒绝直接军事介入，这又是出于怎样的考量？
4: 相关问题，让我们来听复旦大学中东研究中心副主任张楚楚的分析解读。那也门胡塞武装在这个时候遏制海峡，还有一个目的就是联手伊朗，给沙特制造双重压力。我们知道，原本呢，在霍尔木兹海峡频频遇阻的情形下，沙特的一部分石油会更加依赖西海岸的盐布港曼德海峡运输。那如果沙特的石油运输两面受阻，它会面临巨大的经济损失。 穆哈和哈尼什群岛呢，可是国际航道的关键咽喉。那控制这些制高点之后，胡塞武装不仅仅想要减少对手的要塞，而且呢，他也想借此获得随时影响红海南端安全的控制权。但是，也门胡塞武装在行动的过程当中也反复强调，他的行动只是针对沙特，而并不是针对其他国家。 那他也是想释放一种信号，避免呢更多树敌再次引来多国联合护航舰队的大规模围攻。那么现在眼看沙特跟也门胡塞武装的矛盾是不断升级的，美国呢只是同意提供情报呀，还有目标识别支持，而拒绝直接军事介入。我想这里面呢是有三个原因的。首先是美军呢当前在中东的战略重心还是聚焦伊朗。 他已经在那里有大量的海空力量在消耗了，所以他想极力避免在也门又开辟一个新的战线。那其次呢，就是去年3到5月份，其实美军呢曾经就对也门的胡塞武装发起过大规模的空袭和海袭行动。他很清楚，也门胡塞武装是具备很强的非对称战斗能力的，所以说他美方呢也很担心，万一重新开火，可能又跟去年一样是无法实现目标的。 还有一点呢，就是特朗普政府想要减少自己对盟友的安全承诺，主张呢海湾的盟国应该依靠自身的军备来解决周边的安全威胁，反对美军充当区域免费的安全兜底者。
5: 国际移民组织13号发布公告称，因也门政府军和胡塞武装冲突加剧，越来越多民众被迫逃离家园。当前该国的